كزرا و اسمسو شابتا مسيحو كاني فنكا هامانكي كي هانو رجا بونتانك شا كناردي جادوني رجا بونتانك شا كناردي او نيلني ان كملني هنكا كملني تاكو كي كي رجا بونتانا هيني كوي هركا جادوني رجا بونت تاكو كونيل دبور ما باي رجا بجاك رجا بونت كي فايدي كنالايني او جرا و جادوني رجا بونت تاكو كونيل ني كوران باي كي هنكا كنادي تاكو كي كي ني كراتوك زاكواني رجا بونت تيجو تماري كي تنشان نروبو كنادي او رجا بونت